عليك مجانا اختي خارجة خارجة خارجة تل أربيرو كتشرب سيرو خارجة خارجة واحد جوج ثلاثة بمشى سبعتاش خليك مجانا اختي خارجة خارجة خارجة